فيعطوسي انت ويسينوك كيف نويت مقومة نهيوون نهيوون نهيوون اكتوسي كوتنا مهوما اتسمونا اغوى نقامونا اغوان ما اغيمي غوسيا اغوما واسكمتك واسكمتك كاكي كميونا اغوان